كل مظلم من اشوفك تخنقني الحسره وابكي اتمنى كل تجي لكن ما اقدر احكي بقلبي هواي اشياء يا ريت اقعد واحكيهن يومية انا اموت لان بقلبي مخليهن عقلي وقلبي مشغول ما ادري الدنيا وين اتخيلش كل ما اتعب هم بيي حتحسين نظراتي تفضح سري حتى اهلي ينتبهوا انواع الحكي اسمع كل شعلية لا ما خلو عاشق والهان ومغرم نظراتك بيها لنا سمعنا مين تحبها نعرف كلنا نتمنى واني اسمع وغلس جني ما سامع شي حافظ اسرار بقلبي والدمع بطرف امشي لك صعب اللي يحب واحد يحبه وما يقول يتعلق اكثر واكثر والايام تمشي وتزول يا رب اسمعني شوي